0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين دا وقف مولون وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وبا أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك وقف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو أم فالي أولون وبا لو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Oba Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otuka Lailai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugbua Ongo Sisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokan Waru, Ilu